0: الواديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: كامو لكي دمرد بدو اف ام كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور كور